هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز.

0: أسعد الله صباحكم نستعين هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان
1: بسم الله

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان بصوت الشيخ محمد صديق المنشابي. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه الدورة 68 لاجتماع مجلس إدارة منظمة الإنتاجية الآسيوية. استضافت حكومة الهند بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة الآسيوية للإنتاجية الدورة 68 لمجلس إدارة المنظمة، وذلك خلال الفترة من 20 لغاية 22 مايو 2026 في العاصمة نيودلهي، بمشاركة أكثر من 60 مندوبا رفيع المستوى يمثلون 20 دولة عضوة في المنظمة. وقد حضيت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد بيوش غويل وزير التجارة والصناعة الهندي، وبمشاركة مدير المنظمة ومستشاريها وممثل البعثات الدبلوماسية للاقتصادات الأعضاء، إلى جانب مراقبين من حكومات كازاكستان وأوزبكستان وبوتان وممثلين عن المعهد العالمي للنمو الأخضر. وبهذه المناسبة ألقى السيد غويل كلمة أكد فيها أن التعاون الإقليمي يعد أمرا جوهريا لضمان التحول التكنولوجي وتعزيز الشمول الاقتصادي، بدلا من السماح باتساع الفجوات والتفاوتات في القدرات والإمكانات. وأضاف أن هذا التجمع يكتسب أهمية خاصة، إذ أنه يتضامن مع احتفال المنظمة الآسيوية للإنتاجية بمرور 65 عاما من الخدمة المتفانية في سبيل تعزيز الإنتاجية والتعاون المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربا عن فخر الهند واعتزازها الشديد بكونها عضوا مؤسسا في المنظمة منذ عام 1961 وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة هذه المنظمة القديمة. وصرح الوزير أن الذكاء الاصطناعي يعيد حاليا صياغة ملامح العمليات الصناعية، وأن التقنيات الرقمية تحدث تحولا جذريا في مجالات الحوكمة والتجارة، مشيرا إلى أن اعتبارات الاستدامة باتت تؤثر في الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية والصناعية على نطاق غير مسبوق. كما لفت الانتباه إلى الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية العامة، مشيرا إلى أن واجهة المدفوعات الموحدة في الهند تعالج حاليا أكثر من 20 مليار معاملة شهريا، وهو ما يمثل ما يقرب من 49% من إجمالي حجم المدفوعات الفورية في الوقت الفعلي على مستوى العالم. وقد تضمنت فعاليات الحدث الذي استمر 3 أيام مناقشات رفيعة المستوى حول إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 والميزانية الأولية للمنظمة للفترة 2027 و2028، فضلا عن مراجعة الإجراءات الخاصة بانتخاب الأمين العام للمنظمة. ومن أبرز البنود التي تضمنها جدول الأعمال الافتتاح الرسمي والإعلان عن بدء أعمال الاجتماع 68 لمجلس الإدارة، انتخاب رئيس المنظمة الآسيوية للإنتاجية ونوابه للفترة 2026 و27، النظر في التقرير السنوي والمالي للمنظمة واعتماده، إجراء مداولات بشأن مقترحات الميزانية والإصلاحات المؤسسية، استعراض التقدم المحرز في إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 وأداء الأمانة العامة، المصادقة على التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والإجراءات. وخلال الجلسة الافتتاحية جرى منح الجوائز في إطار برنامج الجوائز الوطنية للمنظمة الآسيوية للإنتاجية، حيث تحذف هذه الجوائز إلى تعزيز دور المنظمات الوطنية للإنتاجية في الترويج لأبطال الإنتاجية المتميزين الذين يقودون مبادرات ذات تأثير ملموس، وتكريمهم فضلا عن تشجيع ثقافة الإنتاجية التي تفضي إلى تحقيق تحسينات ملموسة في مختلف الاقتصادات الأعضاء في المنظمة الآسيوية للإنتاجية. هذا ويعد مجلس الإدارة أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، والذي يعقد اجتماعه سنويا بحضور الممثلين الرسميين لجميع الاقتصادات الأعضاء في المنظمة، علما بأن السيد أمارديب سينغ بهاتيا وكيل إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية تولى رئاسة مجلس الإدارة للمنظمة، وذلك خلال الدورة 67 للمجلس التي عقدت في مايو 2025. وتعد منظمة الإنتاجية الآسيوية التي تأسست عام 1961
و61 منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي تلتزم بتعديل الإنتاجية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال التعاون وتبادل المعارف. وعلى مدار العقود الستة الماضية، إذ طلعت المنظمة بدور محوري في تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء عبر الحوار حول السياسات والتعاون التقني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعارف ونشر أفضل الممارسات في مجال تعزيز الإنتاجية. وقد أتاح هذا الحدث فرصا لإجراء لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، مما ساهم في تعزيز تبادل المعارف وتقوية عواصر التعاون فيما بين الدول الأعضاء. كما وقد أقصت استضافة الهند للدورة 68 للمجلس الإداري للمنظمة التزامها المستمر بتعزيز النمو القائم على الإنتاجية والابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة، تماشيا مع أولوياتها الوطنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة. استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية، وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا الصباحية، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القشم العربي بنودله أنتم مع فرحان أنصاري أولا مقدمات هذه النشرة وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرمانيام جايشانكر سيعقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكية سيد ماركو روبيو في العاصمة نودله اليوم الرئيس الأمريكي سيد دونالد ترامب يقول إن التوسل إلى اتفاق مع إيران بما فيها فتح مضيق هرمز يتم التفاوض له إلى حد كبير حصيلة الوفيات الناجمة عن انفجار للغاز وقع في منجم للفحم في الصين ترتفع إلى 90 شخصا رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يقدم تعازيه على الحادث فرنسا تحظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير إلى أراضيها لسخره من نشطاء أسطول صمود المتجهة إلى غزة وفي منافسات كأس اتحاد ألعاب القوى لعام 2026 غورين دفير سينغ

يحصد ميدالية ذهبية في سباق 100 متر للرجال مسجلا رقما قياسيا وطنيا جديدا. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. سيعقد رئيس وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر اليوم الأحد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو في العاصمة نيودلهي، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان طيفا واسعا من القضايا ومنها تلك المتعلقة بالسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. علما بأن الوزير الأمريكي قد وصل إلى الهند يوم أمس في زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد. وخلال الزيارة التقى سيد روبيو برئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يوم أمس، وأطلعه على التقدم المستمر في مجالات التعاون الثنائي عبر قطاعات واسعة تشمل الدفاع والتقنيات الاستراتيجية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة والترابط والتعليم والعلاقات بين شعبي البلدين. من جانبه أكد سيد مودي أن الهند والولايات المتحدة ستواصلان العمل بشكل وثيق من أجل الصالح العام العالمي، وجدد التأكيد على دعم الهند الثابت لجهود السلام داعيا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية. فيما استعرض سيد روبيو وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك الأوضاع في منطقة غرب آسيا، واصفا الهند بأنها شريك حيوي للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد في 26 من الشهر الجاري بمشاركة وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر ووزيرة الخارجية الأسترالية السيدة بيني وونغ ووزير الخارجية الياباني السيد توشيميتسو موتيجي ووزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو، حيث سيتبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون ضمن المجموعة في المجالات ذات الأولوية تماشيا مع رؤية مجموعة كواد لمنطقة المحيطين الهندي والحادية الحرة والمنفتحة. وسيستعرضون أيضا التقدم المحرز في مبادرات كواد الجارية ويتبادلون الآراء حول التطورات الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. صرح الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بما فيها فتح مضيق هرمز قد تم التفاوض له إلى حد كبير، وذلك عقب إجراء اتصالات مع إسرائيل وحلفاء آخرين في المنطقة. وقد أعلن سيد ترامب عن هذا التقدم عبر منصة سوشيال تروث، مشيرا إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق تخضع حاليا للمناقشة وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب. وأفاد أيضا أنه أجرى محادثات مع قادة من السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين بالإضافة إلى إسرائيل. وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي بأن المواقف الأمريكية والإيرانية قد شهدت تقاربا خلال الأسبوع الماضي، غير أنه حذر من أن ذلك لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الجوهرية، متهما الجانب الأمريكي بإصدار تصريحات متناقضة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في إيران بتاريخ 8 أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين تنخرط واشنطن وطهران في محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق سلام طويل الأمد. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انفجار للغاز وقع في منجم للفحم بمقاطعة شانشي في الصين إلى 90 شخصا. وقد أصدر الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ توجيهات بتنفيذ عملية إنقاذ شاملة وتقديم العلاج للمصابين. من جانبه أعرب رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي عن بالغ حزنه إذا الخسائر في الأرواح التي خلفها حادث المنجم في المقاطعة، حيث قدم سيد مودي من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تعازيه للرئيس الصيني وإلى الشعب الصيني نيابة عن الشعب الهندي، وتمنى بالشفاء العاجل للمصابين والعودة سالمين لجميع المفقودين المتبقين، معربا عن عمله في أن تجد الأسر المفجوعة القوة والصبر لتجاوز هذه الساعات العصيبة.
حظرت فرنسا دخول بديل الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير إلى أراضيها

المحتجزين والذين ظهروا في الفيديو مقيد الأيدي أثناء وجودهم رحنا احتجاز الشرطة الإسرائيلية. اختتمت أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مجموعة الأعمال الفرعية المنبثقة عن اللجنة الحكومية الدولية الهندية الروسية للتعاون العسكري والتقنية العسكري، حيث صرحت المديرية العامة الإضافية للمعلومات العامة بوزارة الدفاع من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الاجتماع يمثل محطة بارزة أخرى على طريق تعزيز الروابط الدفاعية بين الجيش الهندي والقوات البرية الروسية، مشيرة إلى أن كلا الجانبين أقدى محادثات مثمرة تهدف إلى تعزيز التعلم المشترك والتعاون التشكيلي والقدرات الدفاعية الثنائية، مما سيعزز الشراكة الدفاعية طويلة الأمد بين الهند وروسيا. أفادت السلطات في جمهورية كونغو الديمقراطية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا المستمر قد ارتفعت الآن إلى 214 أشخاص، ووفقا لوزارة الصحة في البلاد فقد سجلت حتى الآن 204 حالات وفاة من أصل ما مجموعه 867 حالة مشتبه بإصابتها. من جهتها حذرت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي يوم أمس من أن المزيد من دول القارة تتعرض لخطر الإصابة بفيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في حين ذكرت منظمة الصليب الأحمر أن 3 متطوعين في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس. حصل سيد غوريندفير سينغ على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر للرجال ضمن منافسات كأس اتحاد ألعاب القوى لعام 2026، مسجلا رقما قياسيا وطنيا جديدا والبالغ 10.09 ثانية، وبذلك حتم سيد سينغ أفضل رقم شخصي سابق له والبالغ 10.17 ثانية، وتجاوز بسهولة الرقم المؤهل لدورة ألعاب الكومنولث والمحدد ب 10.16 ثانية. وفي السياق ذاته أحرز السيد أنيميش كوجور الميدالية الفضية بتوقيت قدره 10.20 ثانية، بينما نال السيد براناف مرامود الميدالية البرونزية بتوقيت قدره 10.29 ثانية. وفي سباق 400 متر للرجال فاز سيد فيشال تيكي بالميدالية الذهبية محققا رقما قياسيا وطنيا جديدا بلغ 44.98 ثانية، ليصبح بذلك أول رياضي هندي يكسر حاجز 54 ثانية في هذا السباق. ومع ذلك فقد أضاء فيشال فرصة التأهل لدورة ألعاب الكومنولث بفارق ذئيل للغاية، إذا جاء توقيته أقل من الرقم المؤهل 44.96 ثانية بفارق 0.02 ثانية فقط. هذا وقد حصد السيد راجيش راميش الميدالية الفضية بتوقيت قدره 45.31 ثانية، بينما حصل السيد جاي كومار على الميدالية البرونزية بعد أن أنحى السباق في زمن قدره 45.47 ثانية.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب.

0: faster service, better quality service, and the systems must function to its optimum level. So the people who are running the system, whether they are at the top of the ladder or at the bottom of the ladder or part of the entire system, they need to realize that government service is a kind of a seva, which is a lok seva.
1: The Prime Minister also highlighted the growing and decisive role of India's women in this entrepreneurial surge that we're witnessing in the country. So when it comes to employment, he's also, talking about, he's highlighting the role of essential role of women in economic development of the country.
0: Yes, today what we are seeing is, the fact that youth from tier 2 and tier 3 cities are entering the world of startups and are undertaking big innovative projects. And this involvement is seeing a lot of thrust to the national economy. And the fact that women's role has increased by leaps and bounds, particularly as entrepreneurs. And because of this, and the financial empowerment of many women through yojanas like Mudra Yojana and self-reliance schemes, Atmanirbhar schemes like PM Swanidhi and
1: Yes.
0: other things, what you are seeing is there is a big, big effort and visible, I would call, empowerment of women to undertake and to do launch ventures entirely on their own. So
1: Right.
0: this is a great thing that's happening because there is a new culture of self-employment and entrepreneurship across the country. And this has become a movement now. This is an andolan, as the Prime Minister calls it,
1: Right.
0: and an andolan which is driving our economy.
1: As of now, the Rozgar Mela is a government initiative with the aim to prioritize employment generation. What do you think about the participation of the private sector in such an event?
0: That is an area that needs much more focus and needs improvement. Where because with so many things happening, with the government giving a lot of thrust, it's time our private sector also realize that they should also become partners in this, in the path of development and progress. For too long, the private industry has been too cautious, waiting for a right time. But as the Prime Minister says, this is the right time, as he puts it, "Yehi samay hai aur yehi sahi samay hai."
1: जी
0: Therefore, it is high time that our private players also not just look for profitability as a driving angle, but to become partners. Because with new technologies available through various partnerships, and we are already seeing this in the defense and strategic sectors. So you are seeing how there is a financial empowerment happening. At the same time, Atmanirbharta is also being fulfilled.
1: Mr. Iyer, thank you so much for joining us on Akashvani's Spotlight program.
0: Thank you very much, Anubhaji.
1: Listeners, you can listen to this program again on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official. Spotlight.
2: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. سيعقد وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيوم جايشنكر اليوم اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو في العاصمة نودلهي، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان طيفا واسعا من القضايا، ومنها تلك المتعلقة بالسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. علما بأن الوزير الأمريكي قد وصل إلى الهند يوم أمس في زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد. وخلال الزيارة التقى السيد روبيو برئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يوم أمس، وأطلعه على التقدم المستمر في المجالات التعاون الثنائي عبر قطاعات واسعة تشمل الدفاع والتقنيات الاستراتيجية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة والترابط والتعليم والعلاقات بين الشعبين البلدين. صرح الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بما فيها فتح مضيق هرمز قد تم التفاوض عليه إلى حد كبير، وذلك عقب إجراءات اتصالات مع إسرائيل وحلفاء آخرين في المنطقة. وقد أعلن السيد ترامب عن هذا التقدم عبر منصة سوشيال تروث، مشيرا إلى أن الجوانب التفاصيل النهائية للاتفاق تخضع حاليا للمناقشة وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب. وأفاد أيضا أنه أجرى محادثات مع قادة من السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين بالإضافة إلى إسرائيل. وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السيد إسماعيل بقاي للتلفزيون الرسمي بأن المواقف الأمريكية والإيرانية قد شهدت تقاربا خلال الأسبوع الماضي، غير أنه حذر من أن ذلك لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الجوهرية، متهما الجانب الأمريكي بإصدار تصريحات متناقضة. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انفجار للغاز

قد وقع في منجم للفحم بمقاطعة شانسي في الصين إلى 90 شخصا. من جانبه أعرب رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أن بالغ حزنه إذا الخسائر في الأرواح التي خلفها حادث المنجم في المقاطعة، حيث قدم تعاذيه إلى الرئيس الصيني وإلى الشعب الصيني نيابة عن الشعب الهندي، وتمنى بالشفاء العاجل للمصابين والعودة سالمين لجميع المفقودين المتبقين. حضرت فرنسا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير إلى أراضيها، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو عن هذا القرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الغضب المتصاعد إذا المعاملة التي تلقاها النشطاء الذين كانوا على متن أسطول صمود المتجه إلى غزة. اختتمت أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مجموعة العمل الفرعية المنبثقة عن اللجنة الحكومية الدولية الهندية الروسية للتعاون العسكري والتقنية العسكري، حيث صرحت المديرية العامة الإضافية للمعلومات العامة بوزارة الدفاع من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الاجتماع يمثل محطة بارزة أخرى على طريق تعزيز الروابط الدفاعية بين الجيش الهندي والقوات البرية الروسية. أفادت السلطات في جمهورية كونغو الديمقراطية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا المستمر قد ارتفعت الآن إلى 204 أشخاص. ومن جهتها حذرت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي يوم أمس من أن المزيد من دول القارة قد تتعرض لخطر الإصابة بفيروس إيبولا بالإضافة إلى جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا. حصل السيد جوريندفير سينغ على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر للرجال ضد منافسات كأس اتحاد ألعاب القوى لعام 2026، مسجلا رقما قياسيا وطنيا جديدا والبالغ 10.09 ثانية. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم هيا. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعي الكرام، أهلا بكم في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والساعة والحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد السمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

السلام عليكم. استمعتم إلى تلاوة من القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعي الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعينا الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، الهند والولايات المتحدة تبرزان اتفاقية التجارة وأمن الطاقة والنقل ضمن مجالات رئيسية للتعاون. مرشح حزب بارتيا جانتا ديبانغ شوباندا يسجل سباقا ملحوظا في مقعد فالتا بولاية البنغال الغربية. حكومة ولاية البنغال الغربية تأمر المديريات بإقامة مراكز القبض على سكان أجانب غير شرعيين. حكومة الهند توصي المواطنين الهنود تجنب السفر إلى الدول ذات فيروس إيبولا. وفي الرياضة، الرياضيون الهنود يفوزون بثلاث ذهب في بطولة الملاكمة في فيتنام. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جاي شانكر وسكرتير الداخلية ماركو روبيو أجرى اليوم مناقشات طويلة المدى في نيودلهي، وأعاد القائدان توكيدهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة عن طريق إبراز مجالات رئيسية بما فيها التجارة والطاقة والنقل والأمن الإقليمي. وأكد الدكتور شانكر بأن الولايات المتحدة تساهمان بأن الهند والولايات المتحدة تساهمان شراكة استراتيجية شاملة ودولية مع تعاون عميق على نطاق واسع. وأضاف قائلا إن علاقات البلدين تؤثر الدول لكلها. وأبرز السيد الوزير حاجة إبرام اتفاقية التجارة في أقرب وقت ممكن. بجانب ذلك، ركز الدكتور شانكر على أهمية علاقات الشعب بالشعب، وقال إن النقل والتواصل القانوني لا ينبغي أن يؤثره سلبا. كما شدد السيد روبيو على أبعاد الشراكة الاستراتيجية واصفا إياها والهند شريكة مهمة في العالم. مرشح حزب بارتيا جانتا ديبانغ شوباندا سجل أغلبية سحيقة في مقعد فالتا التابع للمجلس التشريعي بولاية البنغال الغربية، في حين يجري فرز الأصوات في جامعة دايموند هاربر للمرأة. ومن المؤكد بأنه قد جرى عملية انتخابات للمجلس التشريعي بالولاية خلال شهر أبريل الماضي، خسرت فيه حزب ترينمول كونغرس، وجاءت السلطة إلى حزب بارتيا جانتا. بناء على الإفادات الأخيرة، مرشح حزب بارتيا جانتا سبق منافسيه بمئة ألف صوت، ويتم فرز الأصوات وإحصاؤها عبر 14 طاولة ضمن انتخابات مقعد فالدا من المجلس التشريعي في

0: بالبنغال الغربية. حكومة البنغال الغربية أمرت جميع رؤساء الموظفين على مستوى المديريات بالولاية لإقامة مراكز التفتيش ضد السكان الأجانب أو المواطنين الذين يعيشون بالولاية على وجه غير شرعي، كذلك الأسرى في السجون الذين ينتظرون تسليمهم إلى موطنهم أم. في إطار قانوني صدر عن وزارة الداخلية بالهند بناء على تواصل رسمي صدر عن قسم شؤون الداخلية والتلال، طلبت المديريات لاتخاذ إجراءات ضرورية بشأن إسكان الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم بحيث سكان غير شرعيين يعيشون بالولاية بطريق غير قانوني، بما فيها أشخاص أكملوا مدة سجنهم وينتظرون نقلهم. بجانب ذلك يوجه المرسوم السلطات الحكومية باتخاذ العمل في إطار قانوني من وزارة الداخلية. أصدرت الحكومة الهندية توصية توصي فيها جميع المواطنين الهنود أن يتجنبوا عن إقامة رحلات غير ضرورية إلى الدول من أمثال جمهورية الكونغو وأوغندا والسودان حتى صدور مرسوم آخر، وذلك في ضوء تفتيش الفيروس إيبولا في الدول المذكورة. بجانب ذلك أشارت الحكومة على المواطنين الهنود المقيمين في تلك الدول أو المسافرين إليها أن يمارسوا أقصى درجة الحيطة والحذر بناء على توصيات الجهة الصحية المعنية. وقد أفادت وزارة الصحة الهندية بأن الهند لم تعثر على أي حالة مصابة بالفيروس حتى الآن. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب قدم شكره وتقديره إلى الجهات الأمنية وجهات معنية بتنفيذ القانون ورجال الخدمات السرية على قيامهم بعمل في حينه بعد أن وقع حادث إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض. في مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعي إنه أكد بأن المشبوهين مشبوه لهم له خلفيات إجرامية مليئة بالعنف والشدة، وأبرز بأن الحادث المذكور وقع في أعقاب حادث إطلاق النار وقع أخيرا في واشنطن. بينما أفادت هيئة الخدمات السرية بأن شخصا أطلق نارا لدى نقطة التفتيش من البيت الأبيض في ساحة فنسلفانيا ورد عليه رجال الأمن فيما بعد، وقد أصابت الطلقات بالمهاجم وهو نقل إلى المستشفى حيث مات فيها فيما بعد. وتم تحديد هوية شخص المهاجم البالغ من العمر 21 سنة، بينما من المؤكد بأن الرئيس ترامب كان داخل البيت الأبيض عندما وقع الحادث. قتل شخصان في عاصمة أوكرانية كييف جراء هجوم روسي على مدينة كييف، وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صاروخها الباليستي القوي أثناء الهجوم بالصواريخ والمسيرات، وذلك هو للمرة الثالثة من استخدام أسلحة قوية من حرب 4 سنوات. بينما أفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجمات الفضائية الشديدة أدت إلى انهيار وهدم المباني عبر العاصمة كييف وأصابت أكثر من 70 شخصا بالجروح. في جانب آخر أكدت وزارة الدفاع الروسي باستخدام صاروخ باليستي إضافة إلى صواريخ أخرى بجانبها، وأضافت بأن الضربات أطلقت ردا على أمثال أوكرانية خلال الآونة الأخيرة. قتل ما لا يقل عن 24 شخصا كما أصاب كثيرون آخرون بالجروح في أعقاب انفجار شديد القوة وقع من خلال سكة الحديد في بلوشستان بباكستان اليوم. وقد وقع حادث الانفجار بالقرب من بوابة الشامان في العاصمة كويتا، أثر فيها القطار بشدة بينما أصابت آثاره إلى السيارات الأخرى بالمنطقة المجاورة. وقد أعلن وضع حالة التباري عقب الحادث المذكور في المستشفيات الحكومية في أقصى العاصمة كويتا، مع طلب خدمات الأطباء ورجال المستشفى للعلاج ورعاية المصابين. في جانب آخر، أفادت هيئة القطار بأن قطار جعفر الموجه إلى مدينة بيشافان وقفت على محطة كويتا بعد حدوث حادث الانفجار. قسم الأرصاد الجوية الهندية قام بإصدار حذر أصفر بضوء رياح مسمومة في مختلف مناطق البلاد ووجود حالة الحر الشديد طول البلاد وعرضها. فاز الرياضيون هنود بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وأخرى برونزية ضمن بطولة الملاكمة ورفع الأثقال في فيتنام. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. الهند والولايات المتحدة تبرزان اتفاقية التجارة وأمن الطاقة والنقل ضمن مجالات رئيسية للتعاون. مرشح حزب بارتيا جانتا يسجل سباقا ملحوظا في مقعد فالتا. حكومة ولاية البنغال الغربية تأمر المديريات بإقامة مراكز القبض على سكان أجانب غير شرعيين. حكومة الهند توصي المواطنين الهنود تجنب السفر إلى الدول ذات الفيروس إيبولا. وفي الرياضة، الرياضيون الهنود يفوزون بثلاث ذهب في بطولة الملاكمة في فيتنام. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.
0: صباح الكرام، والآن ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، إليكم حلقة الأغاني الوطنية.

0: السلام عليكم الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وأقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه الأخ فرحان أنساري.
1: التعليق اليومي وموضوعه الدورة 68 لاجتماع مجلس إدارة منظمة الإنتاجية الآسيوية. استضافت حكومة الهند بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة الآسيوية للإنتاجية الدورة 68 لمجلس إدارة المنظمة، وذلك خلال الفترة من 20 ولغاية 22 مايو 2026 في العاصمة نيودلهي، بمشاركة أكثر من 60 مندوبا رفيع المستوى يمثلون 20 دولة عضوة في المنظمة. وقد حضيت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد بيوش غويل وزير التجارة والصناعة الهندي، وبمشاركة مدير المنظمة ومستشاريها وممثل البعثات الدبلوماسية للاقتصادات الأعضاء، إلى جانب مراقبين من حكومات كازاكستان وأوزبكستان وبوتان وممثلين عن المعهد العالمي للنمو الأخضر. وبهذه المناسبة ألقى السيد غويل كلمة أكد فيها أن التعاون الإقليمي يعد أمرا جوهريا لزمان التحول التكنولوجي وتعزيز الشمول الاقتصادي، بدلا من السماح باتساع الفجوات والتفاوتات في القدرات والإمكانات. وأضاف أن هذا التجمع يكتسب أهمية خاصة، إذ أنه يتضامن مع احتفال المنظمة الآسيوية للإنتاجية بمرور 65 عاما من الخدمة المتفانية في سبيل تعزيز الإنتاجية والتعاون المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربا عن فخر الهند واعتزازها الشديد بكونها عضوا مؤسسا في المنظمة منذ عام 1961 وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة هذه المنظمة القديمة. وصرح الوزير أن الذكاء الاصطناعي يعيد حاليا صياغة ملامح العمليات الصناعية، وأن التقنيات الرقمية تحدث تحولا جذريا في مجالات الحوكمة والتجارة، مشيرا إلى أن اعتبارات الاستدامة باتت تؤثر في الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية والصناعية على نطاق غير مسبوق. كما لفت الانتباه إلى الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية العامة، مشيرا إلى أن واجهة المدفوعات الموحدة في الهند تعالج حاليا أكثر من 20 مليار معاملة شهريا، وهو ما يمثل ما يقرب من 49% من إجمالي حجم المدفوعات الفورية في الوقت الفعلي على مستوى العالم. وقد تضمنت فعاليات الحدث الذي استمر 3 أيام مناقشات رفيعة المستوى حول إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 والميزانية الأولية للمنظمة للفترة 2027 و2028، فضلا عن مراجعة الإجراءات الخاصة بانتخاب الأمين العام للمنظمة. ومن أبرز البنود التي تضمنها جدول الأعمال الافتتاح الرسمي والإعلان عن بدء أعمال الاجتماع 68 لمجلس الإدارة، انتخاب رئيس المنظمة الآسيوية للإنتاجية ونوابه للفترة 2026 و27، النظر في التقرير السنوي والمالي للمنظمة واعتماده، إجراء مداولات بشأن مقترحات الميزانية والإصلاحات المؤسسية، استعراض التقدم المحرز في إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 وأداء الأمانة العامة، المصادقة على التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والإجراءات. وخلال الجلسة الافتتاحية جرى منح الجوائز في إطار برنامج الجوائز الوطنية للمنظمة الآسيوية.

0: الشبابية للإنتاجية حيث تحذف هذه الجوائز إلى تعزيز دور المنظمات الوطنية للإنتاجية في الترويج لأبطال الإنتاجية المتميزين الذين يقودون مبادرات ذات تأثير ملموس وتكريمهم فضلا عن تجيء ثقافة الإنتاجية التي تفضي إلى تحقيق تحسينات ملموسة في مختلف الاقتصادات الأعضاء في المنظمة الآسيوية للإنتاجية. هذا ويعد مجلس الإدارة على هيئة لصنع القرار داخل المنظمة والذي يعقد اجتماعه سنويا بحضور الممثلين الرسميين لجميع الاقتصادات الأعضاء في المنظمة، علما بأن السيد أمارديب سينغ بهاتيا وكيل إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية تولى رئاسة مجلس الإدارة للمنظمة، وذلك خلال الدورة 67 للمجلس التي عقدت في مايو 2025. وتعد منظمة الإنتاجية الآسيوية التي تأسست عام 1961 منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي تلتزم بتعزيز الإنتاجية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال التعاون وتبادل المعارف. وعلى مدار العقود الستة الماضية إذ طلعت المنظمة بدور محوري في تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء عبر الحوار حول السياسات والتعاون التقني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعارف ونشر أفضل الممارسات في مجال تعزيز الإنتاجية. وقد أتاح هذا الحدث فرصا لإجراء لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مما ساهم في تعزيز تبادل المعارف وتقوية عواصر التعاون فيما بين الدول الأعضاء. كما وقد أقصت استضافة الهند للدورة 68 للمجلس الإداري للمنظمة التزامها المستمر بتعزيز النمو القائم على الإنتاجية والابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة تماشيا مع أولوياتها الوطنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة.
1: مستمعين الكرام، والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

0: الحلقة الثالثة، قبائل الأوراو.
1: ماما تنفع.
2: رازلي باي
1: كيسري باي.
0: ربما أعطاكم هذا الحوار الذي بدأنا به جو قبائل الأوراو. في عام 1941 كان عدد أفراد قبيلة أوراو 1,202,926، وهذه القبيلة موزعة على ولايات الهند، بيهار والبنغال الغربية وأوريسا ومدهيا براديش. ولدى قبيلة الأوراو تقليد هي أنهم عاشوا أصلا في الغرب، احتمالا في كارناتك، وأنهم رحلوا إلى نرفادا ثم استقروا بعد ذلك في أماكنهم الحالية. وقيل بأن لغتهم أقرب كثيرا إلى لغة الكنارسي منها إلى أي لغة درافيدية أخرى. وأفراد هذه القبيلة زراع، ويزعمون بأنهم أدخلوا الزراعة بالمحراث إلى القبائل المجاورة، وهم قوم توتميون، ويوافق على ذلك سائر المراقبين.

قسم أوراون شوتا ناكبور إلى 68 عشيرة، منها 43 عشيرة ذات طوطم حيواني و19 عشيرة ذات طوطم نباتي، معظمها نباتات وأشجار، واثنين طوطم معدني واثنين طوطم مكاني واثنين طوطم منقسم. وإليكم الآن أغنية كارما، وهي أغنية الحصاد والمهرجان عند قبائل الأوراون. في هذا المهرجان تذهب قبائل الأوراون إلى الغابات ويحضرون فروعا من شجرة تعرف أيضا باسم كارما، ويزرعون هذه الفروع في المنطقة التي تقيم بها كل قبيلة من هذه القبائل. وابتداء من يوم زرع فروع الشجرة هذه تبدأ الكارما أو مهرجان الحصاد، وهو من المهرجانات الغنية جدا وتحتفل به كل قبائل الأورايون دون ما استثناء. وهذه الأغنية موجهة أساسا لحاكم المنطقة الذي يخاطبنه الفتيات في أغنيات مشرقات، ويتساءلن في هذه الأغنيات عما إذا كان الحاكم مستيقظا أم نائما، لأنهن يريدن أن يخبرنه بأن مهرجان كارما قائم على قدم وساق.

وأثر الموندا على الأوراون كبير، ولقد قيل بأنهم تركوا لغة الموندا ليستبدلوها باللغة الدرافيدية الحالية.

ونظام منامات القرية الذي وجد فيما بين معظم القبائل البدائية في سهل تشوتناكبور يوجد أيضا لدى قبيلة الأوراون، ويسمي الأوراون منامات القرية فونكيربا أو توم كوريا. وعزاب قرية من قرى الأوراون لابد أن يناموا معا في توم كوريا، وتقع بصفة عامة في مشارف القرية، وثمة أيضا منزل منفصل للبنات يمضين الليل فيه تحت إشراف امرأة عجوز. وفي حالة عدم وجود منزل لهذا الغرض توزع البنات على منازل الأرض.

وللأوراون نظام دقيق للعمل في هوم كوريا. الأولاد الصغار يخدمون الأولاد الذين يكبرونهم، يدلكون أطرافهم ويمشطون شعرهم وهكذا، وهم أحيانا معرضون لعقوبات صارمة لكي يجعلوا منهم رجالا. ويطلق على رئيس إدهم كوريا اسم دهانغار ماهاتو، وله مركز مرموق بين المسؤولين في القرية. وجذور التنظيم السياسي للأوراون يمكن إرجاعها أصلا إلى هذه المنامات التي تتميز بتضامن المجموعة وبالنظام. وتخضع أخوة الدهم كوريا لأقصى العقوبات فيما يتعلق بإذاعة سر ما يدور في المنامات، وحتى البنات يعاقبن إذا تجرأنا على رواية الحكايات، وإذا فعلنا ذلك حرمنا من الرقص حتى تنتهي مدة العقوبة التي توقع بهن نتيجة إذاعتهن لسر المنام. وهذه أقصى عقوبة يمكن أن تتحملها فتى، والبنات رغم جرأتهن الشديدة ينسحبن فورا عندما توجه إليهن أسئلة بشأن مناماتهن.

وإليكم الآن أغنية من أغاني الزواج عند قبائل الأوراون، والأغنية موجهة إلى العروس تطالبها بأن

تتقدم المدعوين لأنها سوف تذهب مع زوجها إلى بيت حميها، وتغنى هذه الأغنية عادة عند وداع العروس في طريق ذهابها إلى بيت والد زوجها.

0: وفي كثير
1: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
2: سماعة الكرام، والآن انتهينا من حلقة برنامج حديث الليلة. استمعتم فيها عن الحياة القبلية في الهند، حديثا ممتعا للغاية. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية هندية تستمعون من خلالها أغاني وموسيقى هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

صباح الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وعشاء بوسلي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: سامعيني الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وأتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية.

تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

0: حلوين أحبة من قبل عشر سنين.
1: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من

برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. وزير الشؤون الخارجية الهندي دكتور إس جاي شانكر وسكرتير الداخلية ماركو روبيو أجرى اليوم مناقشات طويلة المدى في نيودلهي، وأعاد القائدان توكيدهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة عن طريق إبراز مجالات رئيسية بما فيها التجارة والطاقة والنقل والأمن الإقليمي. مرشح حزب بارتيا جانتا ديبانغ شوباندا سجل أغلبية سحيقة في مقاضي فالتا التابع للمجلس التشريعي بولاية البنغال الغربية، في حين يجري فرز الأصوات في جامعة دايماند هاربار للمرأة. ومن المؤكد بأنه قد جرى عملية الانتخابات للمجلس التشريعي بالولاية خلال شهر أبريل الماضي، خسرت فيه حزب ترينمول كونغرس، وجاءت السلطة إلى حزب بارتيا جانتا. حكومة البنغال الغربية أمرت جميع رؤساء الموظفين على مستوى المديريات بالولاية لإقامة مراكز التفتيش ضد السكان الأجانب أو المواطنين الذين يعيشون بالولاية على وجه غير شرعي، كذلك الأسرى في السجون الذين ينتظرون تسليمهم إلى موطنهم الأم في إطار قانوني صدر عن وزارة الداخلية بالهند. أصدرت الحكومة الهندية توصية توصي فيها جميع المواطنين الهنود أن يتجنبوا عن إقامة رحلات غير ضرورية إلى الدول من أمثال جمهورية الكونغو وأوغندا والسودان حتى صدور مرسوم آخر، وذلك في ضوء تفشي الفيروس إيبولا في الدول المذكورة. الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب قدم شكره وتقديره إلى الجهات الأمنية وجهات معنية بتنفيذ القانون ورجال الخدمات السرية على قيامهم بعمل في حينه بعد أن وقع حادث إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض. في مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعي إنه أكد بأن المشبوهين لهم خلفيات إجرامية مليئة بالعنف والشدة، وأبرز بأن الحادث المذكور وقع في أعقاب حادث إطلاق النار وقع أخيرا في واشنطن. قتل شخصان في عاصمة أوكرانيا كييف جراء هجوم روسي على مدينة كييف، وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صاروخها الباليستي القوي أثناء هجوم بالصواريخ والمسيرات، وذلك هو للمرة الثالثة من استخدام أسلحة قوية ضمن حرب 4 سنوات. قتل ما لا يقل عن 24 شخصا كما أصاب كثيرون آخرون بالجروح في أعقاب انفجار شديد القوة وقع من خلال سكة الحديد في بلوشستان اليوم. وقد وقع حادث الانفجار بالقرب من بوابة الشامان في العاصمة كويتا، أثر فيه القطار بشدة بينما أصابت أثاره إلى السيارات الأخرى بالمنطقة المجاورة. قسم الأرصاد الجوية قام بإصدار حظر أصفر بضوء رياح مسمومة في مختلف مناطق البلاد ووجود حالة الحر الشديد طول البلاد وأقصاها، لا سيما في ولاية أترا براديش وماديا براديش وفي داربا بولاية كرناتكا. كما تنبأ القسم عن وجود حالة الرياح المسمومة في عدة مناطق بولاية أترا براديش بشمال الهند والولايات الأخرى كذلك. فاز رياضيون هنود بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وأخرى برونزية ضمن بطولة الملاكمة ورفع الأثقال في فيتنام. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.